رقمي نجمي راتك غافي سرمايه لو كسب قربان في سبي مالي تنينا نختو قلني مدرناي تشكوني مالا بافي تبشوكا كاريم كوزام برخي مخزالي مناريني تهلناي خشكا تزارو يا ببهور كيب كيري مناكل مناي أم كتنا ولاتي غريبة أنو غربتي أف دنيا بوشا بتال بويا كافر وكافر استاني بخدي قنهي بكسي كسينا